يشتبه بطلب ثم بيت السي بيت الدار بيت علي بيت اللال شميد كتش بريخو رعي لمكو بالخطا شبتان شبتان

سباحة الرواك وما سيأتي أخر مع الخير واكل فانكرا ريحة بيانا ميتا هش من وضوي ريحة بينا شوبا حدش منك قيدم كيف تيهو

كلابن الخطاتين والحلتان ثمن براوت أسألكم حيل بالصروت فهو عزموت فهو على أوصال رحمت أخي مدتين تحروري من أهل تقول من حلتان تقول أخي سبين وحل سمع نفسي حلمي شهيد محمد العزو فكرة في حياتي ويجيد يشرين.

أي عشان ما زهو توسير فسيو تصدق خا أدوناي عشان ما بينه ربين نعيم زميرو تخا أدوناي عشان ما بين حاس زخ نيل شميخا أدوناي عشان ما بين خشرو بنبايت شميخا أدوناي حسين مع الروقيم مسلوخين من حوض كدوشات شميخة أدوناي حسين مع شميخة مش عزيلا ميخة حسين مع شميخة حسين مع نمتخ حسين مع بريسخ حسين مع قدخ حسين مع دتخ حسين مع ندرخ حسين مع زردخ حسين مع زخرخ حسين مع خسخ حسين مع طوبخ حسين مع قشلخ حسين مع كبدخ حسين مع جمودخ حسين مع نبتخ حسين مع نسخ حسين مع صدخ حسين مع مدخ حسين مع فيرخ حسين مع ستتخ حسين مع كدوشتخ حسين مع محمد حسين مع نحو المتخ حسين مع

مرانا دي فيش ما يانك متخلينا كافيات متخلين عمري تعمل بلدي وتعمل ذلك كابو كما عندي فيش ما يانك متخلينا كافيات متخلين عمري روز ريش بيام خلفان سباكي ناس بيدي سيب شفتين تحملين ريمي من أخوة أسماع كل قناخ سوراد يا خيا يا ومتا يا وشيف الأخوة يسميش تحملين وشيف يسميش نمالي وجودان وكذي معانا مش البلد بيقمي وبيحطو معاها رشكا ماسيك دراية من عادي دنيا

برحمه في خينا سينا خبين لتكاف وعلان عذرا يبقي ميرا بشويان مسامس وحي مسف شعور حيا عالما بحميب بشوطيب بحيم توفيب بكاشم بشعاد وبماخ كما يكون حيب حي ربي وحبيب أمك لك ما عايش يحسن من المعاش ميخا أنا أضمين وعينو أسير بينو وفير بتعامل خي سيد وكل ما خب شايف تبقى بحيرة بالعادة العادة شيء وزام الشيء ما في التوسير راحو نعمل